لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. إنك لا تخلف الميعاد.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعندها لقائه ذكرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ورفع ببرية قدرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا

0: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر نصر الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختنفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.

بلى وعن ذلك من الشاهدين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده.

بالحق وتواسوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة والصلوات الطيبة لله. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على لما قدر الله. سبحانك إني كنت من الظالمين. وأسأل الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. ولن شخل برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا جل جلاله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل سبي رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي يكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اجعلني مقيما صلاة ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء وتقبل الدعاء وتقبل الدعاء. ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يا منهم والأموات. اللهم ربنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسجدة في اليوم وبركة في رزق أهلا طيبا مباركا كبيرا فيه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت ونجية من النوافة إلى الحساب. اللهم سلمنا وسلم من نفة الدنيا وعذاب الآخرة في سنة إيمان. اللهم ما سيل مقصدنا وبارك لنا في الخير حاجة في قلبي على هاج الجماعة وتقبل الله برحمتك الرحمن الرحيم. ربنا لا تذن قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله يا الله يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.